لي بأحد هو الآخر انهدام لما أظنه نفسي. يوم أحد يتسلل في كل يوم، هذا ما أعنيه، هذا ما يعنيه. بائع ما يتعلق باليد، ساعات وخواتم ودمالج، حين حين والفم مهووس بنبذة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه، يقول لي الأحد دائماً.

بينما كل شيء يتبقى داخلك. في الواجهة أيضا بعد الجلد مباشرة يدخل الجلد ويبقى وراءه كي يرى صيرورة ما عبثية زرقاء.